كوس نسمونت زماور بنترو توات فتلي كدوريري سلي دا سارا كالي بوتيري سبلتش رول دي لا يلي سفينة آور شلو فيلي.